يرى وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك

لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون.

والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك

والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك.

فتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز

الله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله

تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.

بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن

يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين.

أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا

وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون

الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون

مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت

ربكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتم

إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة

مستقضا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب

بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون

واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم

تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم

أنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا

فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها.

عمل ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن

الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة.

إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك رب

0: أذكار سوكو مكا
1: من أذكار الصباح.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمداً عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت. نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: Sultan kuchukumusimukatumusimwenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali gomune
1: Nana Hub Mouthwash yedagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo gakuluma bosaye chocha obeji nyogoga kasanyalala bosenyo bamolu sayisayi obuga izaludalumu senyesa nana na iwe gendeleza abafere tebakuguza kapa mukutia musange mufama sazo na nana yakakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya adhan kuchukumusimukatumusimwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سمعندا على فهم الكل جمتوا بجوا
3: mpulira nko ye mtambude nzunze bagere binuma chuka sinani anakulia sibyo tano sebo
4: bulungi
3: mbadde nonya we bana baluze nkoko
4: mukadde kunongate kuli baluza nkoko
3: mukadde siri mukadde nonye wali nkoko
4: nkoko bazaluza ku good farmers namuwongo
5: Aba Good Farmers enamuwongo bakutuusa ko obukoko bulungi obw'olunaku olumo nga kati bakuleetedde n'ekika ekya Bovani Brown Layer nga zino ze zisinga okubiika amagi amanene olindira emyezi 2-3 gyokka gw'omaze okubuukinga olwo ne tukuwa enkoko eziri ku mutindo n'olunda ne zikula n'olonda amagi ekiyumba kyonna tusange ku matabi gaffe Elugazi Kayunga Buikwe Lila Kamdin Dokolo n'ekibuli mu Kampala nga te head office eziza Ziri na muongo Bukasa Road Junction Opposite ne Meeting Point Obatu kubireko Kuziro musambu tano nya Habiri mobili Kuminemo Nkaga musatu Obaku ziro musambu nya tano Asatu mukaga Chinana Chinana muemo Good Farmers Kurenko kenunji Eziza maguba
6: Salatu wa salamu ala rasulillah Sallallahu alayhi Wa ala alihi wa ashabihi Wa sallama tasliman kathira Wa baad Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Naam, tukumye unate na umuso mugwa fogwenzi kiliza. Mututambulila kuchitabu cha feche chitibwa. Echitibwa kitabu tawhidi. Aladhi huwa haqullahi ala al-abidi. Echa sheikh wa fogwe chitibwa. Aitwa Muhammad ibn Abdil Wahhab. Rahimahullahu ta'ala. Wabarakallahu fikum. Wajazakumullahu khairan. Wakatharallahu minamthalikum. Naam, umuli yangu wegumugu ityagenda na gummaso. Babu من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه نينغا مكسيرا كانو نعم تجا جنا ماسو نشافايو وبا نتاريخ أكواتا جناكو نيمام مبا إما با أمينو نعم مبا إما با أمينو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة انجري جي يجز سيبوا نعم انجري جي يبوني يبوني سيبوا انجري جي يتوشالي انجيبوا والوينزكري زين توفو نباقنا على انجري لينزكري زين فو انزكري زا اغامبا انت قرآن اشتوند لين انيويرا ناقوميكري زبارك الله فيكم ازاكم الله خيرا وابا ان يقول بخلق القرآن ناغانو كوغيرا اتشيغان بيكيو ناغانو كوغيرا اتشيغان بيكيو اتشوبو ساقوا نعم اتشام اتشنزكري زينفو اتشالي شريتر دوابا معتزلة نغا بالي وامني خليفة ايتبو المأمون نغا اغوزي وبتوابو ابوو نعم نغا يغلا ببيرنغا بساساني زبوا مؤمّيونا na ya nyura alimamu Ahmad rahimahullahu ta'ala na akubwa na asibwa na abonyabonyezebwa lakinahu sabara rahimahullah waswabara ya gumi ikiriza ilabu watu na alimirako kuchigambe kitufu na alimirako kuchigambe kitufu bakhalifa ni bajanga bamweto uloramu bamirundi yesatu nga kulluhum dhiduhu nga bonna bali ku opposition naam kusaidie nga bonna bamupinga nga bonna tebali wamu naye bamulwanyisa niya gumikiriza barakallahu fikum wajazakumullahu khairan wakathara allahu min amthalikum yanywera nanywerera kunzikiriza entufu nanywerera kumazima walam yakhda lahum tiyabagondera nakamu nakeddagala wasabara ala dharbi wa ala alhabsi nagumikirize emigo nagumikirize komera wa ala alihana nagumikirize okutyobolwa nokukakanyizibwa hatta nasarahu Allah subhanahu wa ta'ala paka Allah azza wa jalla wayamutasa wajaa almutawakkil oyo khalifa aitwa almutawakkil paka boyajja nakwatenkasi warafa anhu almihna namujjako obana mutasa ekikemo kye yalimu okunyigirizibwa kwe yalina kugamba okunaku wazibwa okutyobolwa okubwa makomera byonna byonna Allah tabarak wa ta'ala abiranga isiza mukulembezo oyo barakallahu fikum jazakumullahu khairan nibiranga bivau wanasarahu nabanga mutasa waswarat al'aqiba lilmuttaqina walhamdulillah enkomerero enunji nebiranga yalina abatya Allah subhanahu wa ta'ala nga beba wahangula wa akhza Allahul mu'tazila Allah subhanahu wa ta'ala na fotora era na kakanya ba mu'tazila wa man tabaahum nabuliyanna yabagoberera okiti Allah subhanahu wa ta'ala na ba kugama na ba kakanya na bafula ba wansi ne bawangulwa barakallahu fikum jazakumullahu khairan وكثر الله من امثالكم شيخ وفي صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى اقام فهذا الامام امام ويو ويشتيبوا اما كل امام احمد يجب ان نعرف موقفه جابوا التيكا وكما يستاندي من اجل ان نقتدي به منجري يوكم غبرر وبتصبرو كبيرا انتتم غبرر وان نعرف ايضا nokubera nti tumanya era mu ngeri yemu mawqifana standi ya fe nga bwetekeddwa okubeera min alfiraqi dhalla kubibinja ebibuze ebyabula walfiraqi almukhalifa ebibinja ebyawukana li ahli sunnati waljamaa ebyawukana kuba ahli sunna waljamaa ebyawukana kunzikiriza ya ba ahli sunna waljamaa ebyawukana kumazima hatta la natasahal maaha tuleme kubera nti tubibalatiramu ensonga eno tuleme kubera nti tujibalatiramu naam kugamba nga tetulina kugamba kuzanya mu nsonga ngeno tetulina kubera nti tusimikiriza ebibinja ebibuze nakamunaka eddagala naam nga tuwoza kugamba nga bamuwe bawoza amaliyati tajimia kugamba kukunganya kukunganya nga nakuru najma au nujammi wala nufarriq fetu tutekewamu abantu tubakunganye babeerebumu tetwawula abantu nam ngabamu kubibinje byabula bwe bagamba bali yajibu an nufarriqa baina ahli alhaqqi wa ahli albatili wabula kyabwateka okubera nti twawula wakati waba abali kumazima na abali kububuze nahnu maa ahli lhaqi fetubera wamu na abali kumazima wa inqallu nebubabera batono walasna maa ahli lbatili tetubera wamu na abachamu na ababuze wa inkathuru nebubabera nga baiti lidobu unji hatha huwa lmawqifu sahih ayono yestandi entufu فالإمام أحمد إمام وفي أحمد رحمه الله تعالى وحده يكا ومبوات وقف في وجه الأمة أو في وجه أمة يأمي لذا كغامبا ألوانيسا أوكان يا أمة نامبا ونصره الله عليهم الله عز وجل نامتاسكه أبابو زابو ولابد أن الإنسان جابواتيكا مسمى دالومونتو يناله أذى أفني بنيزة في مقابل موقفه وصبره وثباته مكوغمي كريزاكو مكوغا ستاند انتوفو وكنيويراكو أتيكو كفني بنيزة أتيكو كفنو كسومو زبوا لكن ما دام على الحق وبلا إبانغا ليامالانغا لكو مزيما لا يهمه ذلك إيشو تشيموليا إيشو تشيمو يقول التاما ناكا مناكد دغلا وهذا في موازينه في وفي حسناته عند الله سبحانه وتعالى إبابيونا ببيرا ممي كبغمبا الله جبت كاكو منزاني إغنو كميرمو جي الله جبت كميرون جي بيبي يقول ما سوغي وجتيبو الله سبحانه وتعالى إلابو أتيا بيرينغا أمسا سولا مسيرا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وكثر الله من أمثالكم فإذا مشافة إمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى شيخه واتفندي رزاق ونكمرراو نغاتولا غانتي تلينا وكمانيا موقف يا الإمام أحمد يريتيا انجري يقومي كرزا نعم ناتيت بوامو نابابوزي أبتشام أتا أبابوزا بارك الله فيكم إذا نتويقام نيشي للا موقف يفرنا كبيريتيا من الفرق الضالة وبينجي بيابولا موقف يفه قبل أهل السنة والجماعة بارك الله فيكم إينا كفانا نيتيا نعم مبسيرا بيابيو كسومو زبوا نعم كبينجي بيابولا موقف يفه إينا كفانا ستاندي يفه إينا كبيريتيا بدوبا الله تبارك وتعالى تيشي تتكي دو كولا تينا كنيويرا نعم كمزيما تينا كغمي كيريزا kubange ebikemo ebizibu emitawana jola budda tuteko kujifuna obajiteko okujja ne tulina kubera bagumikiriza nga basalafu bagumikiriza nga barakallahu fikum wajasakumullahu khairan wakathara allah min amthalikum kakati nafsi wuteke duo kubera tugumikirize barakallahu fikum wajasakumullahu khairan tunyerere ku mazima naam tunyerere ku kitufu biidhinillahi tabarak wa taala okutasibwa kuli kumpi okutasibwa okuvewa Allah tabarak wa taala kujja biidhinillahi tabarak wa taala banga litumala atunyeredde ku mazima ngatugumie ngatunyeredde ku Allah subhanahu wa taala ngatunyeredde ku sunna zombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngatunyeredde mu bufu wabatu kulembera abalongofu saba Allah subhanahu wa taala an yuwaffiqa aljami' lima yuhibbu wa yarda والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

0: شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: اسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها.

أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوق

كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأجلوا

غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله

ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم.

مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به

قول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم

فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان والمستضعفين

نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع

الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا.

0: الرقبة.
1: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة

امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة

لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك

الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما

عيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق

أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت

0: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو

وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من

يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم

وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى

انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل

أصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى

والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما

قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق

ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب

تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة

الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا

اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبين

ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا.

إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا

يتذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن

عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين

والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده

الأزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه

الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة

ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله

الآيات ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العلم.

ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط من

فاستاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة.

بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها

عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليه

الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك

بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة.

يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها

جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيه

والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا

وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان

الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم.